إذا متابعينا بس على الهواء عم يفوتكن كتير. نحن معكن كمان عبر كل منصات التواصل الاجتماعي، كواليس ولقاءات ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتلاقوه بس على صفحاتنا. تابعونا على كل السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، سناب شات، أكس ويوتيوب على عنوان واحد @الرابعة FM.